0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلا.
0: سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلا. دوق ومحلا هو عبارة على تأملات وآيات من الكتاب المقدس. اليوم غادي نشارك

ومعكم آية من لوقا الإصحاح 24 الآية 19 اللي كتقول وسولهم يسوع شنو وقع، وهما يجاوبوه داكشي اللي جرى ليسوع اللي من الناصرة اللي كان نبي قوي في قواله وأفعاله قدام الناس والشعب كله وقدام الله. هاد الآيات كانت تقالت من اللي كانوا جوج ديال التلاميذ ديال يسوع غاديين لواحد القرية سميتها عمواس من بعد ما قام يسوع من الموت، وهما كيهضروا عليه وعلى داكشي اللي طرى للمسيح. تقرب منهم المسيح وغادي معاهم في طريق وسملهم. علاش كتهضروا؟ هو يجاوبهم وقال لهم انا هو المسيح، واش ما عرفتونيش؟ قالوا ليه احنا كنهضروا على يسوع النصيري اللي كان مقتدر في الفعل وفي القول ديالو، يعني اللي كان اللي قالوا كيديروا هادشي باش كانوا وصفوا المسيح. واكثر حاجه مقصود بها من هاد الكلام في هاد الايات هادي هي من اللي المسيح قال ليس من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات. ماشي اي واحد كيقول يا ربي يا ربي راه يدخل ملكوت السماوات، ولكن اللي كيدير الاراده ديال الله ديال الاب اللي في السماوات. مكتوب في اعمال الرسل اصحاح 7 والايه 22 كيقول الكتاب على موسى النبي وتربى موسى وتعلم الحكمه ديال المصريين كلها وكان قاد بفمه وبدراعه. إلا كنتي حاس لشي مدة طويلة أنه عندك أشواق وعندك رؤى وأحشاء ديالك وقلبك عامر بالأشواق لله، ولكن كنتي مازال معطل، مازال ما قادرش تدير كل هاد الحوايج اللي انت هي كاينة عندك في الداخل ديالك، مازال ما تحققاش، مازال ما خديتيش خطوة عملية باش تبدأ، هاد الآيات هادو كيشجعوك باش يقولوا لك ليك انت وليك انتي خدي خطوة عملية. كوني كما تقال على المسيح وكما تقال على موسى أنه قد فمه قد دراعه، يعني اللي قالها كيقد بها. حتى الله عنده دعوة لك اليوم تاخدي خطوة عملية وتكوني مقتدرة قد القول ديالك قد الفعل ديالك، قد ما تقولي شي حاجة أنا بغى نديرها تقدري تديرها. حيت بزاف مرات كنجيو شي عام وكنقولوا هاد العام غندير هادي وغندير هادي غادي نخدم هادي وغنخدم الله بهادي، وكيكونوا عندنا أشواق وأفكار كتيرة، لكن المشكل أنها كتبقى غير كلام في كلام في كلام، غير هدرة ما كنقولوهاش ما كنطبقوهاش، يعني ما كيكونش قول وفعل كما الله قال لنا في هذه الآيات أن المسيح كان قول وفعل. وإحنا كنقولوا بغينا نتشبهوا به، بغينا نتشبهوا بالمسيح، بغينا نديروا شنو اللي هو دار. إذا نخليك أنك كل حاجة تكوني قلتيها، لأن بزاف مرات كتكون شي حاجة من الله وكتكوني عارفها وكتكوني قايلاها كتقوليها بفمك، كتقولي بغيت ندير وغادي ندير، ولكن ما كنطبقوهاش فكيبقى غير قول بلا فعل. لكن بغينا أن كل حاجة نكونوا حاسينها وباغيين نديروها وكنقولوها نتعلموا أننا نديروها، نقولوها ونديروها ماشي غير نقولوها. صلي معايا هاد الصلاة وقولي لي أيها الأب السماوي أنا كنشكرك على كل حاجة حطيتيها في قلبي من أحلام ورؤى وطموحات، كنطلب يا ربي منك أنك تدير معايا حرية في حياتي باش ما نبقاش عازجة نقول شي حاجة وما نديرهاش. عندي حوايج في الداخل ديالي، عندي أحشاء ديالي عامرين بحوايج بغيت نبداهم وما قادراش. بدا معايا بداية جديدة يا ربي، بدا معايا بداية أنني نقول وندير، بداية من الإتمار، بداية من البركة لكل اللي دايرين بيا. بغيت يا ربي نكون شجرة مغروسة عند مجاري المياه اللي تعطي التمر ديالها في الوقت ديالها والورق ديالها ما يدبلش. بغيت يا ربي نكون بحال شجرة يا ربي اللي يا رب ديما كتعطي، وما بغيتش نكون يا ربي بحال الشجرة اللي لعنها يسوع ويبسات وما عطاتش التمر. بغيت يا ربي بداية جديدة معاك، بغيت نكون مقتدرة في القول وفي الفعل يا ربي يسوع، بغيت نتشبه بيك يا روح الله القدوس كما تقال عليك وكما مكتوب عليك يا ربي يسوع أنك تقول وتفعل. يا ربي هكا بغيت أنا يندير، أنا كنتيق أنك غادي تقدر تخليني بحال هكا، غتقدر تبدأ معايا هاد البداية الجديدة يا ربي يسوع، هادي أشواق القلب ديالي فخليني نبداها في اسم الرب يسوع، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا وكل المستمعات اللي كيسمعونا في هذه اللحظه على راديو معجزه، مرحبا بكم. اليوم في برنامج انا وكوزينتي غادي نقدموا وصفه ديال مقبلات بالميرلون. غادي نحتاجوا باش نوجدوا العجينه 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده، بيضه، شويه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال الماء. قلنا عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبده، بيضه، الملحه، وجوج معالق كبار ديال الماء. ناخذ الاناء اللي غادي نخدمو فيه ونخلطو الدقيق مع الزبده والبيض الملحه والماء، وكنخلطو كل شيء مزيان حتى كنحصلو على عجينه. كنخليو هاد العجينه على جنب وكندوزو للتحضير ديال الحشوه. للحشوه خاصنا 500 غرام ديال الميرلون، جوج راس ديال الثومه يكون يا اما نحكوه ولا نقطعوه، شويه ديال القزبور مقطع، الحامض مصير، الملحه والبزار، ومعلقه كبيره ديال الزبده. والتزيين ديال هاد الشيء من الفوق غادي نحتاجو تحميره، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، وبيضه وحده. ناخذ الميرلون اللي كيكون منقي وكل شيء، كنقطعوه مزيان ولا ممكن يعني نطحنوه بفورشيت. كنطحنوه مزيان ولا قلنا كيكون مقطع، كنزيدو عليه الثومه، المعدنوس، الحامض مصير، الملحة والبزار. كنديروها على شكل مستطيلات ولا ممكن دوائر. كنديروها في مقلة فيها شوية ديال الزيت، وكنديروها الزيت ولا الزبدة، فكنديروها طيب. ملي كتحمر لينا هاد الحشوة ديال الميرلون كنحيدوها وكنحطوها في فوق أي ورق باش يشرب ديك الزبدة ولا الزيت. ناخدو العجينة ديالنا دابا وكنطلقوها فوق بلاصة تكون مرشوشة ديال بالدقيق، وكنقطعوا مستطيلات. الطول ديال هاد المستطيلات 5 سنتيمتر. ناخدو المستطيلات ولا الدوائر اللي وجدنا ديال الميرلون وكنحطوهم فوق هاد المستطيلات ديال الورقة اللي طلقنا. فكل مرة كنطويو شوية وكنقطعو، نعاودو نحطو شوية ديال الحشوة عاوتاني اللي وجدنا، نلويو شوية ونقطعو حتى كنساليو العجينة ولا الحشوة اللي عندنا. ناخدو الطاوة اللي غادي ندخلوها للفران، ندهنوها مزيان بالزبدة ولا بالزيت، ولا نقدرو نستعملو بابي سولفيغيزي. فكنحطو فوق منها هاد العجينة اللي فيها الميرلون من الداخل، وكندهنو العجينة ديالنا من الفوق بالبيض، نديرو شوية ديال التحميرة وكندخلوها في الفران طيب. ملي كطيب هاد العجينة ناخدو الجوانب ديالها كندوزوهم في الفرماج اللي عندنا محكوك، وهكا كنقدموها سخونة. مستمعاتنا، سالات الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، نتلاقاو غدا في نفس الوقت مع وصفة جديدة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه من الكتاب المقدس كلمة ديال الله على المبادئ اللي تخلي حياة ديالنا تكون أفضل وتكون مزيانة كما بغاها لنا الله، لأنه باغي ليك غير الأفضل والأحسن، وباغي يغير حياة ديالك وباغي يعمرها بالفرح وبالسلام. هاد الحلقات كنهضروا فيهم على السميات اللي الله أعطانا في الكتاب المقدس كمؤمنين، وهاد السميات ماشي غير مجرد سميات لكن كيحملوا واحد الرسالة الله بغانا نفهموها ونعيشوها. هضرنا على مجموعة من السميات، واليوم غادي نهضروا على سمية واحدة أخرى اللي هي نور العالم. حنا المسيح هو النور الحقيقي، لكن بغى كل واحد منا يكون نور، يكون نور للعالم. كيقول في الإنجيل انتوما نور العالم. ما يمكنش واحد المدينة تكون تخبى على جبل، يعني لمدينة محطوطة فوق جبل كتكون باينة، وما يمكنش يشعلوا واحد اللمبة واحد الفتيلة ويحطوها تحت شي حاجة. علاش؟ لأنه ما غاديش تضوي، خاص يحطوها فوق الطابلة ولا فوق شي حاجة باش تقدر تضوي في الدار ولا في البلاصة اللي حاطنا فيها. قال هكذا خاص يضيء النور ديالكم، يعني يضوي النور ديالكم قدام الناس. كيفاش؟ منين يشوفوا الأعمال ديالكم الزوينة، حياة ديالكم الزوينة، غادي يمجدوا الآب السماوي، غادي يباركوا الله وغادي يعرفوا الله وغيقولوا هو السر أننا عايشين هكذا. الله بغانا نكون نور للعالم. العالم فيه بزاف حوايج مظلمة، يعني الظلمة ما تنهضروش على الظلمة الطبيعية من ما تكون الظلام، تنهضروا على الظلمة الأخلاقية، الظلمة الروحية، منين كل الناس عميين، منين كل الناس عتالفين وضايعين وتابعين غير الشهوات ديالهم. النور شنو تيدير؟ النور منين كيكون شي بلاصة مظلمة ما كيفاش كيمشي الظلام؟ غير كنشعلوا الضوء. منين حياة ديالنا تكون شاعلة بالضوء، منين نكونوا حنايا نور، عادي أن الظلام غادي يمشي. بزاف ديال الناس مثلا تيكونوا في البيت ديالهم، عارفين البيت ديالهم، عارفين البيت اللي كينعسوا فيه وشنو فيه. منين كيطفى الضوء كاين بزاف الناس، وهذا كطرى مع بزاف الناس، يكون عير شي حاجة واقفة على الحيط ولا شي حاجة، تيبداو يتخيلوا شنو هاد الحاجة، ياك ما كاين شي حد، تيبقاو يقدروا يتخلعوا، تينوضوا يشعلوا الضوء يتأكدوا شنو ديك الحاجة، وهما راه قبل ما ينعسوا شايفنا وعارفنا شنو هي. فعي كيشعلوا الضوء كيبان لهم شنو كاين في الغرفة وكيرتاحوا وكيعاودوا ينعسوا. الظلام تيجيب المخاوف، الظلام تيجيب الواحد يبقى يعني ما فرحانش وتحيد السلام، لكن منين تشعل الضوء تبين الحقيقة ديال كل حاجة. والله أبغى حياة ديالنا تكون النور اللي يضوي وسط الظلام، والناس تشوف شي حاجة زوينة وتشوف الأمور على حقيقة ديالها. احنا هما النور العالم، انتي هي النور العالم. إلى الله غير حياتك وجاب النور في حياة ديالك وبدلها وبين لك الحق وبين لك كيفاش تكوني أحسن وأفضل وتتغيري، وبغاك تكوني نور في وسط الناس الأخرين. كيفاش تكوني نور وسط الناس الأخرين؟ يشوفوا الحياة ديالك، يشوفوا الأعمال ديالك اللي هي علامة على أنك تغيرتي، وهكذا يباركوا ويمجدوا الآب السماوي ويقول كاين شي حاجة مختلفة في هاد السيدة هادي، كاين شي حاجة زوينة في حياة ديالها، حياة ديالها ولات أحسن وأفضل. غادي يقولوا الله اللي دار هاد الشي، ماشي ممكن عير شي حاجة عرها بطريقة عادية أن الناس وتولي بهاد الشكل هذا، وغادي يمجدوا الآب السماوي. كوني نور للناس اللي كعرفوك، اللي كيتلقوا معاك، اللي كيشوفوك السلوك ديالك في الهضرة ديالك في التعاملات ديالك. قول لي شكرا ليك يا رب لأنك عمرتي حياتي بالنور، حيتي منها الظلام، وبغيتني نكون نور أيضا باش تجيب النور في حياة الناس الآخرين. ومنين أنا نكون نور ليهم غادي يعرفوا انت اللي خدمتي فيها وانت اللي بدلتي حياتي، وغيباركوك ويبغيو يجيو لي. في اسم يسوع آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري، واللي كنهضروا فيه على مبادئ من الكلمة ديال الله، الكتاب المقدس، كيفاش تكون حياتنا أفضل وأحسن، لأن هادشي اللي الله بغى عليك، بغى يشوف حياة ديالك غير مزيانة وأحسن من أي وقت داز وعامرة عيب الفرح وبالسلام. في هذا البرنامج دابا في هذا الوقت هذا غادي نهضروا على مجموعة من المواضيع جديدة سميتها التطويبات ولا التهنئات. يعني شنو هي التهنئات؟ ملي شي واحد تيقول لك سعداتك، هذا هو اللي كنقصده بالتطويبات ولا التهنئات. والمسيح قال سعداتك ليك على مجموعة ديال الحوايج. الحاجة الأولى اللي غادي نهضروا عليها في هاد التطويبات هادو سعداتك التهنئة، هي قال المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعني سعدات هادوك المساكين بالروح حيت ليهم الملكوت ديال السماوات، حيت ليهم الجنة، حيت ليهم المكانة غادي يكونوا مع الله. شنو معنيت المساكين بالروح؟ إلا كنعرفوا احنا المساكين كما كنقولوها في الدارجة ديالنا، هما الناس الفقراء اللي ما عندهم شيء، اللي هما محتاجين. ولكن هنا ما تهضرش على هادو، تيقول المساكين بالروح. هادوك المساكين مين كنقولوا عليهم؟ الفقراء، حيت هما محتاجين، حيت ممكن جيعانين ما عندهمش ما ياكلوا، مشتاقين للماكله، مشتاقين الصحه يكونوا مزيان، محتاجين لشحال من حاجه. هنايا تيهضر على المساكين بالروح اللي هما يا مشتاقين لله، مشتاقين للطعام الروحي اللي يغذي الروح ديالهم، مشتاقين للعلاقه مع الله والحياه مزيانه. عندهم واحد الجوع وواحد العطش لله، كيما كنجوعوا للماكله هما جيعانين لله، تيبغيو يجلسوا معاه، تيبغيو يعبدوه، تيبغيو يسبحوه، تيبغيو يباركوا الاسم ديالو، تيبغيو يقراو في الكلمه ديالو، كيبغيو يزيدوا يكبروا في المعرفه ديالو. هادو هما المساكين بالروح. تيقول الله سعداتهم، سعداتك الا انت هكذا ولا ما كنتيش هكذا، نشجعك تكوني هكذا، كتبغي تعرفي على الله اكثر وتزيدي في الحياه ديالك معاه باش تتغيري اكثر. ولأنه تقول سعداتك لأنه هيكون عندك ملكوت السماوات، يعني هيكون عندك الفرصة للجنة، وغادي يكون عندك العلاقة معاه والحياة معاه، حياة زوينة معاه هنا الأرض، وحياة من بعد ما نفارقوا الأرض. فتقول طوبة سعدات وفرحات اللي هو عنده هذا الجوع هذا. الناس عموما ما عندهمش هذا الجوع هذا، الناس عموما ماشي مساكين بالروح، الناس باغين يكونوا مساكين في الجسد، وخات يكون عندهم ديما خصو يبان عندهم وما خصهم اكثر وباغين يزيدوا اكثر. لكن الله باغينا نكونوا مساكين في الروح. الناس مشغوله على انها تكون مساكين في الروح. الله تيقلب على هذه النوعيه من الناس اللي كيخليوا الامور ديال الدنيا ما كيكونوش مساكين فيها، ما تيبقاوش مهتمين عير بها وطالبينها. ماشي ما باغنش الامور ديال الدنيا، الامور الدنيا هي غير وسيله باش الفلوس والخدمه احنا محتاجينها باش نعيشوا، وهذه شي حاجه زوينه، ولكن ما يكونش قلوبنا عليها، تكون قلوبنا على الله. المسكين بالروح هو الشخص اللي تيفكر في الله وتيطلب الله في الصباح بالليل في كل وقت وباغي يعيش معه. واش باغا تكوني مسكينة بالروح؟ معنيت مسكينة بالروح أنك باغا الله في حياة ديالك، باغا تعيشي معاه، باغا تعبديه، باغا تكوني ديما في علاقة معاه وهو في الحياة ديالك. يقول لك سعداتك، سعداتك، لأن غادي هو تيقولها لك، تيقول لك ليك لأنه غادي تكوني معاه. قل له أيها الأب السماوي، يا أبا السماوي، كنقول لك شكرا، شكرا ليك، شكرا على هذا الكلمة، شكرا على هذا الوعد، لأن هذا وعد منك. إلا أنا مسكينة بالروح فأنا غادي يكون عندي ملكوت السماوات، غادي نكون معاك في المحضر ديالك، غادي نعيش في الجنة، وهكذا غادي يكون عندي علاقة معاك وغادي تعمرني بالفرح وتغير حياتي. شكرا ليك، ونقول لك خليني ديما عيني عليك، خليني ديما نفكر فيك بالنهار وبالليل، خليني ديما مسكينة عندي ديك الرغبة والجوع باش نعرف أكثر ونزيد أكثر في العلاقة ديالي معاك وفي الكلمة ديالك الكتاب المقدس، في اسم يسوع آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. مرحبا بكم في برنامج سؤال. غنبداو حلقتنا بحال العادة بسؤال، واللي هو بطبيعة الحال ماشي أي سؤال، ولكن سؤال من الكتاب المقدس. سؤال اللي في آخر الحلقة كيخلينا نسولو راسنا وفي نفس الوقت نفكروا نجاوبوا الله. في إشعياء الإصحاح 58 والآية 7 مكتوب: الصوم هو تفرش للجيعان خبزك وتدخل المسكين اللي متبوع لدارك وتشوف العريان وتكسيه وما تهربش تعاون القريب ديالك. والقريب ديالك هنا يعني شي حد من العائلة. الله كيسول شنو فايدة الصوم إلا ما كيديرش هاد الربعة ديال الحوايج؟ شنو فايدة الصوم إلا كنشوفوا الناس محتاجين وجيعانين وما كنعطيوهمش الماكلة، أو إلا كنشوفوا الاحتياج ديالهم وما كنعاونوهمش؟ بزاف ديال الناس كيقولوا باللي هما كيصليو كيصوموا وكيقولوا باللي هما كيعرفوا الله وكيسمعوا الكلام، لكن من اللي كنجيو نشوفوا شنو اللي كيديروا، أو بمعنى واحد آخر شنو اللي كنديروا حنا كاملين، كنلقاو باللي حنا سامحين في بزاف ديال الناس بلا ماكلة بلا لباس، ولا حتى شي مرات ناس من العائلة ديالنا كيكونوا طايحين في مشاكل محتاجين لينا، ولكن كنعطيوهم بالظهر وما كنعاونوهمش. الله كيشوف باللي العبادة الحقيقية والصوم الحقيقي هو من اللي نعاونوا الناس، الناس اللي محتاجين لينا، ومشي بعيد نمشي ونقلبوا عليهم، هما دايرين بينا. العبادة الحقيقية والصوم الحقيقي هي من اللي نشوف العريان ونكسيه، ومن اللي نشوف الجيعان ونفرش ليه خبزي، من اللي نشوف المسكين وندخله لداري، ومن اللي ما نهربش نعاون اللي من عائلتي. هذه هي العبادة والصوم اللي بغى الله، واللي الله كيسولنا وكيقول لنا شنو هو الصوم. شنو هو الصوم؟ بغيت نقول لكم وقتنا سالة، وغنخليكم مع هذه الحلقة تكون نور ضوي بها على حياتك، علميه لولادك. صومي الصوم الحقيقي، عبدي الله العبادة الحقيقية، وهي اللي قال عليها الله في إشعياء 58 والآية 7. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا: 06-01-96-59-57. 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذه الشهادة، وكنطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصة، وبهذا الشهادة ديالي، ونزيد ونكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معاكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجة توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا أخوتي، أنا بنفسي كنبقى معجبة، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوه، لأن الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه أفكاره بعيدة على أفكارنا كما بعدات السماء على الأرض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسة، والمدرسة ديالي كانت بعيدة. شي مرات كنت كناخد الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقة كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيرة زعما خساسرة، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكتة ومهدنة والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غادية وفرحانة. واحد النهار سمعت الصوت ديال زطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايدة وما زال كنسمع زطامي، وكيزيدوا داك زطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظة حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بين الله كيتمشى معايا وكيعجبون رنم ليه. واحد المرة أخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنتش كنبغي نجلس في الأول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع للناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي، وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانة، وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابة، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشي. ولكن واحد الليلة حلمت بحال اللي كان شوية الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقة واحد الجلدة بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامة وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد. وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرا، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة، ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان أمين معايا وعاوني بزاف في هذا الباسبور، لأنه في الحلم قال لي إلا أمنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياة كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والأمانة، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني مني كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معك، وهو رجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هادشي قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليو من أجلي والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميتو. وملي لقيتو عطيتو داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كان جلس عليه باش ما كان بقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز من إنجليز يعني اللي كانت مفاجأة ليا، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البراء للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا ربي يباركو، ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البراء غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عطيتو عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليو من أجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل نائب العامل. وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الرجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحال اللي في شي قصر. كل شي كان زوين، وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق طبله وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت حاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.